0: ليكي تمام ماما
1: خليكي برول دي بدرة
0: ليكي زمان ليكي زمان ليكي تمام ماما
1: جاي بالي فايدر تكومي كيو
0: ليكي زمان ليكي زمان ليكي تمام ماما
1: تبلي قمت ليكي مش نظر ماركس نبي ده انا سمشة مدى استجت هندي
2: اي كنشي كليكي مش نظر اكت كوميكرا ما كان اكت كوميكرا يويك اي لا لو لو لا لو لو اي لا لا Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med også.
0: Gi meg meg.